وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان لا يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله. Tidak henti-hentinya ibunda Nabi kita Muhammad Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha melihat berbagai macam keajaiban-keajaiban yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Ila nihayati tamami hamlih, sampai akhir waktu kehamilan beliau. Falam mashtat

0: وصحبه وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وأهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما عملناه من الخيرات من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، من أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين علماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا إلى روح حجي زركسي بن رجان حجة حليمة بنت عبيد، ثم إلى روح عبد الرحمن
1: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم.